0: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يأتل أولو الفضل منكم وسع أن يؤتوا أولي القربى والمساكين
1: والمساكين

0: دين الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنين
1: مؤمناتي أي شلي؟

0: والمساكين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Terima kasih banyak-banyak Ustaz dan Azul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah. Hello, assalamualaikum Ustaz Bahagi. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, siapa di talian tu?
2: Kak
1: Rosnah Pendang. Silakan Kak Rosnah.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Kak.

0: আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, সলাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিন নাবিয়্যিল আমিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ত্বাহিরিন ওয়া মা তাবিআহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াউমিদ্দিন। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। আম্মা বা'দু, ফায়া ইবাদাল্লাহ, ইত্তাকুল্লাহ হাক্কা তুকাতিহ واعلموا ان الله امركم بامر عظيم، امركم بالصلاه والتسليم على نبيه الكريم، فقال الله تعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدل يمها مليسري بدك بغندا yang dipertuhan agung Sultan Ibrahim وكذلك كبهدل يمها مليسري بدك بغندا راجة برميسري agung راجة زاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: Alhamdulillah, selesai sudah saudara khutbah Jumaat sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan dapat kita jadikan panduan dalam melayari kehidupan seharian kita. InsyaAllah kita akan ke udara lagi menerusi secara langsung khutbah solat Jumaat pada minggu hadapan. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Saya Fandi Abdullah, mewakili Session Radio bahagian penyiaran Jakim serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Encik Muhammad Fikri dan Encik Ahmad Faris. Ma'assalamah wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Konti Nasional FM bersama dengan rekan-rekan Aida Chia. Silakan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Hasan.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Ya.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وحيتها yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan